تقتل السوان اي مرسوان كومبيتر عنيو سيوان اماس تسمي على بسيطة لانيس كنش بري باترا كودير وبيار يجيدان سوان باتتان armario tikatera zuen eskopeta tiro bat bota anaiari tiro bat bota emazteari beste bi tiro arrebentzat eta beste bat gatuaren zat eta pareko tabernan erreta edaten guztiz itxuari nintzen